وأنا شو يقول ما نسمع تالي ما نعرف وين شيء أجوعنا كي بنجوع وين ينوشك ما نشوف وين شيء سماك ديوس ليام بورغاتوريو مانتا نيو كيار ما كوناتاس كيش بيتي باي